ضيعت استنقاضيته بفرياد كمبانة إن ماك يوم سافتايز كيس فرياد وكامل ليسو لانك ييفال